0: صباح ومرن.
1: صباح ومغير اثنين يقول ان شاء الله.
0: صباح ومرن. صباح ومرن. ما هالي تانجي النسو.